متابعي كوزمو بالعربي، نرحبوا بكم مجددا على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان، ونكمل معكم الليلة الجزء الثاني عن موضوعنا الذي قدمناه أنا والزميلة نهى سلوم عن التسول والمشردين في ألمانيا.

0: دائرة مغلقة، بلاقي الإنسان حاله بدائرة مغلقة ومحكمة، لا فيك تاخد سكن بدون حساب، ولا فيك تفتح حساب بدون سكن. دوامة بتخلق عند هذا الشخص يأس إداري بيخلي الفرد يتخلى حتى عن المحاولة، وبيتحول من غياب العنوان البريدي لسجن إحكامه أشد بكتير من أنه والله يحمل حاله ويروح يطلع يسكن بالشارع.
1: يعني هذا الوضع بيوصل الشخص لشي بيسموه بعلم النفس الموت المدني، إنك تمشي بالشارع بمر منه المئات وما حدا يتطلع بعيونك لما تطلب مساعدة، إنه الناس تسرع بخطواتها أو تسحب أطفالها للجهة الثانية. يعني المعاناة الأكبر للمتشردين مو بس البرد والجوع، الانمحاء الكامل لهويته كإنسان لدرجة إنه بصير العقل الداخلي عنده بيتآكل. تصوري إنه بيفقد شعوره بالانتماء لهذا العالم. خلينا داريا نسمع مداخلات بعض المستمعين والمستمعات لراديو كوزمو لنشوف رأيهم بهذا الموضوع، وكيف هن لما بيشوفوا أحد المتشردين كيف بيتعاملوا مع هذا الموضوع ومع هذه القضية.
2: الحقيقة أنا بشوف المتسولين يعني الحقيقة لازم ما يدخلوا هالمحلات، أولاً لأني بيعطوا صورة ما حلوة للبلد، وثانياً الحقيقة أنا بزعل لما بشوف واحد متسول وهيك وضعه. أكيد الدولة بتساعدهم، أكيد الدولة بتعطيهم، بس ولكن هن ما بيحسن التصرف، ممكن يكون بصرفهم بأماكن تانية غير الأكل والشرب، منشان هيك بيصير يعني وضعهم. الحقيقة بزعل كتير وقت اللي بشوفهم، لذلك إذا دخلوا هذا المحل بيأثروا على كل الجو المحل، بيخلونا يعني ايش بيقولوا نتأثر نفسيا. بس احسن اذا ما دخلوا الحقيقة المحلات، يكون لهم محل خاص، ويكون ويزودوا لهم العناية الصحية، يزودوا لهم جزء المصريات حتى ما يحتاجوا انه يطلبوا من حدا من الشارع.
3: انا روز، عندي صالون بكولين كالك في غيزوال للنساء بشكل عام، وعنا كوزمتيغن يعني نتعرض طبعا، يعني بيجوا لعنا هيك ناس كتير، ما رح نقول متشردين، يعني بيندق بابنا كتير. أحيانا ناس بتكون عم تعمل تبرعات، لما بتأكد يعني إنه هن أصحاب تبرعات عن جد أنا بعطيهم إذا كان تبرعات. أما إذا حسيت إنه ما نو بحاجة، أو من هدول الناس المتشردين اللي بيشربوا كحول أو أشياء ثانية، أنا هدول ممكن أخذ لهم وجبة أكل، ممكن أطعميهم شيء، أشربهم شيء، بس ما بفضل أعطيهم مصاري. إن كان اللي بيجوا لعندي على المحل أو حتى اللي متواجدين كتير كتير بشارع كالك، بفضل أعطيهم وجبة أكل أو أشربهم شيء على أنه أعطيهم مصاري.
0: للحقيقة نهى، لما ننتقل نحن من موضوع التشرد لموضوع التسول، فنحن بندخل منطقة تعقيدة أكبر بكتير. هون لازم نحط حد فاصل، يعني مو كل متشرد هو متسول، ومو كل متسول هو متشرد. كتير ناس بالشارع بيرفضوا التسول أصلاً، بيستعينوا بمؤسسات الإطعام الخيرية، أو بيجمعوا مثلاً أناني البفاند الفاضية وبيرجعوها لحتى يحصلوا على المال، حتى يحفظوا جزء من كرامتهم. بالمقابل في ناس كمان بتمارس التسول كمهنة يومية بدون ما تكون حتى عندهم عازة أو ضرورة إلها، بتلاقي أنه هنا ساكنين ببيوت ما أنه بحاجة أصلاً لهذا التسول، لكنه مهنة واستغلال واستعطاف للناس.
1: يعني هون بيبرز التحدي الأكبر اللي هو التسول المنظم. بمدن أوروبية كبيرة ظهرت شبكات إجرامية بتستغل حاجة الفقراء، وبتستقدم ناس من مناطق ومن دول فقيرة تحت وعود وهمية ليدفعوهم للشارع ومحطات القطار للتسول. هدول الناس غالبا بتنسحب منهم جوازات سفرهم، بياخذوا الفتات، بينما الحصيلة الكبرى بتروح للعصابات. وهذا النوع حقيقة بيسيء للمشهد وبيخلق حالة ارتياب عند المواطن، بيصير الشك بمصداقية أي إيد بتمتد له. لكن هون السؤال داريا، كيف تتعامل ألمانيا مع هذا الشيء؟
0: شوفي يا نهى، ألمانيا تبنت استراتيجية متوازنة بين القانون والدعم. قانونياً التسول إذا ما فيه إلحاح بالطلب على التسول ما نمعاقب عليه في ألمانيا، لكن القانون بتدخل وبصرامة جداً ضد ما يسمى بالأجريسيف باتل، يعني التسول العدائي اللي فيه ملاحقة للمارة واستخدام طبعاً الأطفال القصر أو وجود الشبكات المنظمة للتسول. يعني بنفس الوقت في شبكة رعاية اجتماعية بس للوصول إلى يتطلب أوراق وبيروقراطية في فئات طبعاً معينة بتعجز عن تلبيتها وما بتحب أنه تدخل بهاي البيروقراطية. يعني حتى ما نحكي بالحكي النظري، خلونا نشوف شوية قصص حقيقية نهى. ما رح نعمل دعاية، لكن تقارير اللي عملت بإذاعات أخرى نهى ممكن تحكي لنا عنها؟
1: بالفعل يعني تناول الإعلام الألماني من فترة قصة أحد الشباب السوريين اللي وصل لألمانيا يدور على شغل. بالبداية كان كل شيء تمام، كان عم يشتغل، عم يدفع أجاره وعاش حياته، بس الحياة فجأة أخذت منحة تاني بسبب تراكم مشاكل إدارية وتأخيره بتجديد الإقامة. خسر شغله بين يوم وليلة. مع فقدان الشغل توقف التأمين الصحي، تراكمت الأجارات. بظروف أشهر قليلة لقى حاله مطرود من الشقة، وبسبب تعقيدات البيروقراطية وغياب اللغة الكافية لمخاطبة الدوائر الرسمية الألمانية تمكن الخوف منه وصار يتجنب هالمؤسسات، وفعلا انتهى في المطاف بأحدى شوارع مدينة بون. بينام اليوم بالمحطات وبيأكل من الموائد الخيرية. هو ما كان شخص كسول أبدا، قصته بتمثل عن جد قصة إنسان أطاحت فيه أو وقعته ثغرة إدارية وتحول بلمحة عين لمجرد رقم بسجلات المشردين. أيضا من القصص يعني اللي بتخلينا نتأكد أنه ما في مسار واحد للوصول إلى الشارع، هناك قصة امرأة أربعينية كانت معلمة سابقة، عاشت حياة مستقرة لحد ما توفى زوجها بحادث سير، دخلت بحالة اكتئاب حادة وتداعي صحتها النفسية وصار عندها عجز عن الاستمرار بشغلها، تراكمت عليها الفواتير وما عاد عندها قدرة على فتح صندوق البريد، خجلت تطلب المساعدة. بالنهاية صدر حكم بإخلاءها وخرجت للشارع بحقيبة يد واحدة. المشكلة ما كانت مادية بالأساس، لكن انكسار نفسي كامل أفقد القدرة على إدارة حياتها. فشوفي يعني دائما في الكثير من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يوصل للشارع.
0: تعرفي نهى، أنا صادفت مرة من المرات بالإسبان شخص مشرد طلب مني سيجارة فأعطيته إياها وعم بيحكيني إنجليزي. هاي بأول يمكن ما في شهر شهرين لما جيت فيها على ألمانيا، فأعطيته السيجارة وعم يدخن. ابتعدت شوي هيك يعني شغلت ما في يمكن خطوتين عنه وأنا واقفة. اللي لفت انتباهي اللغة الإنجليزية اللي ناطق فيها، فكتير انصدمت إنه شو عم بيعمل هذا الشخص بالشارع مشرد معه عربية، بتعرفي الأينكاف سواغن، حاطت فيها أغراضه وقاعد. فهو سألني، هو قال لي أنت مو ألمانية؟ قلت له لا، قلت له بس أنت كمان مو ألماني. قال لي لا أنا ألماني. قلت له معلش يعني أسألك إنه شو عم تساوي، ليش أنت هيك حالك يعني؟ فطلع لي هويته وتخيلي عنده عند الاسم تيتل بروفيسور، يعني معه درجة دكتوراه. يعني كان ممكن أي شيء أتوقعه إلا أنه شخص معه يعني دراسات أكاديمية دكتوراه بهذا الوضع. فيعني من حديث لحديث حكى لي أنه هو ما كان هيك وكان وضعه ممتاز، لكن تعرض لخيانة من زوجته ورفعت عليه قضية طلاق، فبالنتيجة شلحته كل شيء وضل بالشارع من وهل الصدمة، تراكمت عليه المصاريف وشلحته كل شيء فعليا وما قدر يدفع ولا شيء، بالإضافة للمبالغ الكبيرة للتأمين الصحي اللي صارت عليه بالآلافات. ورفض قاطع أنه يدخل جوب سنتر أو سوسيال وما إلى ذلك. وهدول الناس اللي مثل هذا البروفيسور يعني من الناس اللي بالفعل رافضين البيروقراطية الألمانية. فتخيلي تحول من إنسان أكاديمي حامل لدكتوراه لإنسان مشرد عايش بالشارع.
1: شوفي داريا، يعني من خلال القصص اللي ذكرناها اليوم دائما منأكد انه فعلا ما في مسار واحد للشارع. دائما في ظروف بتجتمع قاسية بغياب شبكة أمان حقيقية، فقدان الاستقرار والدعم العاطفي، الصدمات النفسية كلها يعني بتوصل الإنسان لهذا المكان، وحديث أنه ما بيعود في عنده خيار آخر. ولما منتأمل بظاهرة التشرد بنفهم بسرعة أنه ليش ما في حل سحري واحد. التشرد والتسول مو مشكلة قطاع واحد، هو تقاطع لسياسات الإسكان، الرعاية الصحية، قوانين العمل، الخدمات النفسية، والحل بيستلزم تغييرات عن جد عميقة، مثل نموذج مثلا اللي بيسموه الإسكان أولا اللي نجح بفنلندا، واللي بيمنح الشخص شقة دائمة أولا بدون أي شروط مسبقة. في شيء اسمه حق السكن، يعني هذا حق، يعني كل شرائع وحقوق الإنسان بتضمنه، لكن بالمجتمعات الرأسمالية للأسف يغيب ويوضع على الهامش. يعني وبعد هذا أنه لازم يتم معالجة المشاكل النفسية أو الإدمان، لأنه الإنسان يعني ما بيطيبه بيروح بينام عرسيف. لكن هون بيجي بقى كيف المجتمع ممكن يساعد هؤلاء الناس.
0: المجتمع بألمانيا طبعا بيقدم المساعدة عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وهي المؤسسات والجمعيات هي بمثابة الرئة اللي بتنفسوا عبر الناس المشردة. المساعدة اللي بيقدموها ما أنا فقط وجبة طعام أو والله غطا وبطانية بيعطوه إياه، هي في بهاي المؤسسات فريق كامل ودعم قانوني بيشتغل على الإرشاد النفسي ويوفروا الكرامة الصحية وحتى أماكن للإقامة، أماكن للحمام للغسيل. فكيف لازم الشخص يتعامل أو يتصرف لحتى يلاقي هاي الجمعيات والمؤسسات؟ قبل كل شيء أنه الإنسان بيحتاج بالشارع أنه لا يعامل بأنه غير مرئي، يعني لازم يعاملوه بكرامة. ممكن تبتسمي له لهذا الشخص، الابتسامة هي جزء من الكرامة وقد تكون أهم من وجبة الطعام اللي بتعطيها حتى. يعني المساعدة المباشرة الواعية اللي بتتقدم لهذا الشخص، ممكن يكون هذا الشخص أصلاً خايف تروح المصاري للإدمان، ففيكي تشتري له وجبة، كاسة شاي، بطاقة مواصلات يتنقل فيها.
1: هذا الشيء يمكن حتى ذكروا يعني بعض المشاركات اللي شاركونا برأيهم أنه هنا بيخافوا يعطوا مصاري لأنه فعلاً ممكن تروح لغير مكانة، فبفضلوا أنه تكون المساعدة هي مساعدة أكل شاي وأي شيء آخر إلا المصاري. كمان هون بيبرز دور الدعم المؤسسي، التبرع للملاجئ والمؤسسات اللي عندها أدوات مخصصة. ودائما وأبدا عدم التسرع بالأحكام، نتذكر دائما قدامنا هو إنسان، نحن ما منعرف شو هي قصته. مشان هيك نحن إذا هلأ جربنا نرجع لنقطة البداية اللي بلشنا فيها للمشهد المطعم اللي دخله شخص، لكن الفرق هالمرة أنه نحن حاولنا نفهم موقف هذا الشخص. هو ما أنه جاي يخرب علينا أمسيتنا، هو بيوم الأيام كان طفل بيضحك، عنده أحلام وعيلة وشغل قبل ما الظروف تقسى عليه وتفرقه عن عيلته وتحطه بهذا المكان اللي نحن عم نشوفه فيه. يعني القضية ما أنا مجرد قطعة نقدية نحن فعلا من زتها بسلة، هي تذكير بمدى هشاشة الأشياء يلي من فكرة بديهية. كرامة أي مجتمع لا تقاس بجمال مطاعمه وأبراجه، تقاس بكيف بيعامل هذا المجتمع الطبقة الأضعف والناس الموجودين فيها.
0: من ناحية تانية في قصص أخرى ممكن نشوفها وتكون لافتة بشوارع المدن الأوروبية، نها نادرا ما بنفكر بأبعاد النفسية والقانونية لما منشوف كتير من المشردين معاهم في كلاب. هاي الوهلة الأولى اللي ممكن فيها المار بالشارع يستغرب ويفكر أنه هذا الشخص يعني يا دوبه يوفر أكله، كيف عم يجيب معه كلب كمان وعم يقعده معه؟ هل هو هذا الكلب عم يشحد عليه؟ فالحقيقة أنه الرابط بين المتشرد وكلبه ما أنه مجرد أنه والله جايب هذا الحيوان وعم يعتال عليه عم يستغله لحتى والله يشحد عليه، لا، هذا الحيوان أو هذا الكلب هو بمثابة شريان الحياة والداعم النفسي والوظيفي المتكامل، كأنه ملاذ عاطفي وصمام أمان له.
1: ناس بتتعامل مع المتشرد كأنه غير مرئي أو كأنه عالي، بيجي الكلب ليكون الكائن الوحيد اللي بيقبل هذا الإنسان بدون أي أحكام. الكلب فعلا يعني مثله مثل كل الحيوانات، ما بيهمه هذا الإنسان شو لابس، هل عنده بيت، ليش صار بالشارع. هون هذا القبول الغير مشروط بيوفر حماية نفسية هائلة ضد الاكتئاب وضد الانتحار. وكمان نحن ما فينا ننسى البعد الأمني، لأنه الكلب هو مو بس صديق مقرب، هو حارس حقيقي بيحمي صاحبه أثناء النوم سواء من الاعتداءات أو من السرقة. وجود الكلب بيغير كمان طريقة تعامل الناس مع المتشرد. الناس لما بيشوفوا الكلب هذا الخجول المسكين لكن في جنبه كلب جميل، بنشوف كتير الناس بتجرب تقرب، يعني بصير في عندهم بيبطل غير مرئي بالنسبة لإلهم. بالعكس بنشوف الناس بتمرق وممكن تمسد على الكلب وحتى يصيروا يحاولوا يحكوا معه ويسألوه ويعملوا جسر تواصل إنساني مع المتشرد وبيسألوه عن نوع الكلب. فهون بتحسي إنه المتشرد فعلا استعاد جزء من شعوره بأنه هو جزء من المجتمع من خلال هذا الحوار العفوي والمساعدة العفوية يلي صارت بينه وبين الناس بسبب الكلب.
0: تخيلي نهى في نقطة ما كتير عالم بتعرفها، أنه في مأزق قانوني وباب دائماً بنغلق بوجه المشرد في حال بده يدخل لملاجئ النوم الطارئة نوت أنتر كونفتر، ما بيخلوا يدخل المشرد لهي الملاجئ في حال معه حيوانات أليفة لقال شو لأسباب صحية وأمراض وأمور تنظيمية. يعني هذا الكلب بيصير مثل نقطة تحدي إضافية للمشرد، بيلاقي حاله قدام خيار كتير قاسي، يا يتخلى عن هذا الكلب ويدخل للملجأ يا أما يضله مع الكلب ويضله بالشارع. يعني هذا الكلب هو العيل الوحيد اللي بيحس معه بالدفء بالأمان بالشارع تحت التلج تحت البرد الصقيع.
1: داريا يعني هو صار جزء من عيلته أو عائلته الوحيدة يلي بيمتلكه.
0: فهي الزاوية يا نوها بتكشف أنه قضية التشرد ما أنا بس حسابات مادية، هي عن جد فيها روابط من المشاعر والوفاء، كيف الروابط الإنسانية والحيوانية البسيطة ممكن تكون هي الشيء الوحيد اللي بيحافظ على ما تبقى من روح الإنسان وهو عايش على الرصيف.
1: وقبل ما نحكم على إنسان قاعد على الرصيف لازم كتير نتذكر أنه الحياة لا توزع ابتلاءاتها بالعدل، وأنه الشيء اللي نحن بنملكه اليوم قد يتغير بلحظة، وما حدا بيعرف شو هي المعارك اللي خاض الآخر حتى وصل لهون. ودائما لازم نتأكد أنه الكرامة تسبق الصدقة والإنسانية تسبق الخوف، مشان هيك الإنسان ما بيحتاج لقطعة نقدية بقدر ما بيحتاج لنظرة بتأكد له أنت ما زلت إنساناً وما زلت مرئيا.
0: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها، ابقوا معنا.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة لنلتقي بكم يومياً في تمام الساعة 10:30 ليلاً. تصبحون على خير.